نبدا جد نحلق ليك شدي نعمل شهدا فوق شدا اللهم صلي حقيقة فاجعلني